حياد التام النية النية ذات كيف تصعي قمل نوت بلاك يجول هير دي كتير time to unite

الصوت بالتخت بتقلب. انا شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب ببلاط ببلاط عبي الصمطلق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلب بدك جيش بدك جيش نسيطر هيلوكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جمعه ولا عمري كتب سم النار ما بتدور فجي الدور امك بستنى شوي لازم نروح بلش يطلع ضايع بطفي ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عيناي عيناي عيناي كواف كواف وكواف قشنون طبقة طلقة الرعب اطلق نكلك شدادة بتمسخر ونكلك شدادة بتعلق وكواف قشنون طبقة طلقة الحب طلقة الصدقة طلقة الملكة طلع ملي

ألو نصكم كلكم جواسيس سايقين علينا فطاحي لتاذا الزمن الصعب المر اللي فيه احتدم الجدل وبطل حدا يحكم على حدا ففطاحي لتاذا الزمن المجروح إلى قدر أنا بمشي بلا روح على رب أتوكل أنا نوح صوتنا صوتنا صوتنا